0: You are listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to His word.
1: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب.
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج. يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات، كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. مستمعين الأعزاء، نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس.
3: رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، الأصحاح العاشر. ثم أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه، أنا نفسي بولس الذي في الحضرة ذليل بينكم، وأما في الغيبة فمتجاسر عليكم، ولكن أطلب أن لا أتجاسر وأنا حاضر، بالثقة التي بها أرى أني سأكترئ على قوم يحسبوننا كأننا نسلك حسب الجسد. لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب، إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح، ومستعدين لأن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. أتنظرون إلى ما هو حسب الحضرة؟ إن وثق أحد بنفسه أنه للمسيح فليحسب هذا أيضا من نفسه، أنه كما هو للمسيح كذلك نحن أيضا للمسيح. فإني وإن افتخرت شيئا أكثر بسلطاننا الذي أعطانا إياه الرب لبنيانكم لا لهدمكم، لا أخجل، لئلا أظهر كأني أخيفكم بالرسائل، لأنه يقول الرسائل ثقيلة وقوية، وأما حضور الجسد فضعيف والكلام حقير. مثل هذا فليحسب هذا، أننا كما نحن في الكلام بالرسائل ونحن غائبون، هكذا نكون أيضا بالفعل ونحن حاضرون. لأننا لا نكترئ أن نعد أنفسنا بين قوم من الذين يمدحون أنفسهم، ولا أن نقابل أنفسنا بهم، بل هم إذ يقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم لا يفهمون. ولكن نحن لا نفتخر إلى ما لا يقاس، بل حسب قياس القانون الذي قسمه لنا الله قياسا للبلوغ إليكم أيضا. لأننا لا نمدد أنفسنا كأننا لسنا نبلغ إليكم، إذ قد وصلنا إليكم أيضا في إنجيل المسيح، غير مفتخرين إلى ما لا يقاس في أتعاب آخرين، براجين إذا نما إيمانكم أن نتعظم بينكم حسب قانوننا بزيادة، لنبشر إلى ما وراءكم، لا لنفتخر بالأمور المعدة في قانون غيرنا. وأما من افتخر فليفتخر بالرب، لأنه ليس من مدح نفسه هو المزكى، بل من يمدحه الرب.

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب، القاهرة، جمهورية مصر. ولمستمعينا بأوروبا،
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب، القاهرة، جمهورية مصر. ولمستمعينا بأوروبا،
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

صوت الكرازة بالإنجيل يحييكم ويتمنى إليكم أوقات طيبة في هذا الوقت.

صديقي المستمع الكريم، تعال معي إلى كلمة الله العظيمة التي تعطي علاج لنفسك المضطربة. تعال معي إلى ما قد ستره الوحي المقدس في سفر أرمياء في العهد القديم في الأصحاح 8:22. اسمع ماذا يقول الوحي الإلهي: أليس بلسان في جلعاد؟ أم ليس هناك طبيب؟ فلماذا لم تعصب بنت شعبي؟ صديق الكريم، عندما أقف أمام هذه الكلمات العظيمة وأرى أن الله يعطي علاجا لكل إنسان في مرض، وأنا مش بتكلم اليوم عن مرض جسدي، الله العظيم بيعالجنا بأمراضنا الجسدية، لكن أنا بتكلم على مرض الروح، المرض اللي نهايته دينونة أبدية وعذاب أبدي. الوحي المقدس بيقول أليس بلسان في جلعاد؟ يعني في علاج موجود، في شفاء موجود. أم ليس هناك طبيب؟ لا، في طبيب، في طبيب الأطباء، الطبيب العظيم المبارك، رغم وجود العلاج ورغم وجود الطبيب. فلماذا لم تعصب بنت شعبي؟ لماذا لم نتوب؟ لماذا لا نتوب؟ لماذا نحن في المرض وعايشين في مرض الخطية رغم وجود طبيب معالج ورغم وجود شفاء مقدم من يد ذلك الطبيب الذي يعطي لكل إنسان؟ صديقي، هذه الصرخة هي صرخة كل الجنس البشري، صرخة لإنسان مسكين يعيش تحت نير الخطية وعقاب الخطية. لكن اسمع كلمة الله، الله يطلب منك الآن أن تهرب من الغضب الآتي. الله يقول لك النهاردة: لا تذخروا لنفسك غضب يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. الله بيقول لك النهاردة: إن لم تتوبوا فجميعكم تهلكون. صديقي، كثيرين لا يتوبون، كثيرون يرفضون شفاء الله، كثيرون يرفضون عمل الصليب ويد الرب الممدودة بكل الحب للجنس البشري، للإنسان التائه المسكين الضايع. الكتاب يقول لك: أليس بلسان؟ أليس شفاء في جلعاد؟ أليس هناك طبيب؟ يوجد طبيب، فلماذا إذن المرض قائم والحياة في ضياع وفشل؟ صديقي، لو ترجع معي لكلمة الله في سفر أرمياء أصحاح 8، تلقى الوحي بيقدم 5 أسباب مريعة لمن يرفض هذا الشفاء ويرفض يد ذلك الطبيب. صديقي، أرجو لا تكون أنت واحد من هؤلاء، وإن كنت واحد من هؤلاء أنا بطلب منك أنك تأخذ خطوة جريئة بإيمان. قل له: يا سيد الكريم المبارك، يا ذلك الطبيب الكريم الطبيب العظيم، تعال إلي بشفاء، تعال واشفي نفس الضائعة، تعال واشفي مستقبل الضائع، تعال واشفي أبدية الضائعة. 5 أسباب يذكرهم الوحي. أول سبب موجود في عدد 8 في أرمية 8، عدد 6 في أرمية 8، في عدد 6 يقول الوحي: ليس أحد يتوب عن شره قائلا ماذا عملت. مريض ولا يدري، وياما مرات كتير مرضى ولا يدرون. إنسان مريض في الداخل لكن لا يدري بمرضه، المرض يسري في جسده وهو لا يدري بالمرض، إلى أن يفاجأ أن المرض ينهي حياته ويدمر حياته. الشيء العجيب أن الكتاب يقول أن اللقلق يعرف معاده، اليمامة والسنون المزقزقة حفظت وقت مجيئهما، أما شعبي فلم يعرف. مريض ولا يدري. أرجو النهاردة إذا كان فيك مرض ولا تدري، تعال ارمي نفسك على مراحم الله وقول له: يا رب اكشف لي نفسي، اكشف لي ذاتي، الشفاء مقدم والطبيب موجود. صديقي، مش بس مريض ولا يدري، لكن شيء عجيب قوي، الكتاب يتكلم عن مريض ولا يخجل. اسمع ما يقول الوحي في أرمية 8 عدد 12، بيقول الكتاب: هل خزوا لأنهم عملوا ركسا؟ بل لم يخزوا خزيا ولم يعرفوا الخجل. يما ناس مريضة، يما ناس بتقول ألفاظ قبيحة، يما ناس بيفعلوا أفعال شريرة، أفعال تخلي الحياة في خزي وعار ولم يخجلوا. أنا خايف تكون أنت واحد من دول، بتفتخر بالخطية، بتفتخر بما تفعل من أثام ومن رجاسة ومن إهانة لإسم الله وإهانة لجسدك وإهانة لحياتك. كثيرون صديقي مرضى ولا يخجلون، مريض ما عندوش استعداد إن هو يواجه مرضه بصورة حقية، لكن مريض بيفتخر بالمرض. اسمع الكتاب يكلمك عن شخص ثالث، مش بس مريض ولا يدري ولا مريض ولا يخجل، لكن يتكلم عن مريض وللأسف يعالج علاجا خاطئا. ياما مرات نبقى مرضى بأشياء معينة ونروح لشخص خطأ. أبقى مريض بمرض معين، عندي كسر مثلا في إيدي، وأروح لطبيب أطفال،
بأعالج علاج خطأ، أو أكون عندي كسر وحط على الكسر أشياء مراهم مثلا. عشان كده الوحي المقدس يتكلم عن مرضى يعالجون علاجا خاطئا في عدد 11 في أرمية أصحاح 8، يقول لك ويشفون كسر بنت شعبي على عثم قائلين سلام سلام ولا سلام. يشفون كسر بنت شعبي، في كسر موجود على عثم، يعني علاج هين، يعني في كسر في الإيد، بدل ما عمله جبيرة، بدل ما حط له جبس علشان العظم يلتحم مع بعضه والإيد ما تتحركش عشان ما يحصلش التواء في العظام، يبتدي يعالج بعلاج هين بعلاج بسيط، وتسمع كلام ذلك الطبيب الكاذب الطبيب الخادع، أي كان هذا الطبيب، طبيب من العالم، طبيب لا أقصد طبيب في الأرض، لكن أقصد على طبيب، طبيب يقودك إلى إلى إلى كلمات لينة، بتعمل الخطية وتسمع كلمات لينة، عايز الناس تكلمك بالناعمات، مش عايز واحد يقولك إن أجرة الخطية هي موت، مش عايز واحد يقولك إذ لم تتوبوا فجميعكم تهلكون. عشان كده بيعالج كسر بنت شعبي على عثم ويقولك سلام سلام، لكن للأسف ولا سلام. تبقى مؤدب لكنك ما خدتش حياة، تبقى بتتكلم ألفاظ هادية قدام الناس لكن جواك كسور بتدمر حياتك. عشان كده روح الرب النهاردة بيقولك إذا كنت تعالج علاجا خاطئا بكل ما يضع أمامك العالم، بمسكنات الأعمال، بمسكنات صلوات وترتيبات معينة، بمسكنات نصائح بشر، ولم تأتي بتوبة حقيقية لشخص الرب يسوع اللي دفع الثمن كامل لأجلك على الصليب، بيقولك النهاردة تعال علشان أديلك شفاء حقيقي وسلام حقيقي. في حاجة رابعة قال عنها الكتاب لمرضى للأسف قدامهم شفاء وقدامهم طبيب، يقول عنها مريض ويؤجل. يبقى مريض شاعر بالمرض وعنده المرض، يقولوا له روح للطبيب، يقول لهم بعدين، ولكن العمر غير مضمون صديقي، الوقت مقصر والأيام شريرة، ممكن حياتك تضيع في لحظة، ممكن وانت بتسمع دلوقتي الحياة تنتهي. تعال للرب النهاردة، يقول الكتاب قد مضى الحصاد وانتهى الصيف ونحن لم نخلص. الفرص اللي الرب ادها لك ممكن تنتهي، الوقت الرب اللي بيديه لك ممكن ينتهي، الوقت مقصر صديقي والعمر قصير. قول له يا رب النهاردة أنا مش هأجل، أنا جاي أخد قرار. مريض أمامه الطبيب وأمامه العلاج ولا يتمتع بالشفاء لأنه مريض ويؤجل. اسمع الأمر الخامس صديقي اللي قاله الكتاب في عدد 9 برضو في أرمية أصحاح 8، مريض ويرفض العلاج. صديقي أنا بحطك النهاردة قدام الله، بحطك قدام مراحم الله، أنا عايزك تواجه نفسك. يمكن رفضت كتير، لك سنين بترفض، لك سنين بترفض يد الله الممدودة إليك. يقول ها قد رفضوا كلمة الرب فأيت حكمة لهم. صديقي أنا بتمنى النهاردة إنك تاخد قرار حقيقي، بتمنى إنك تيجي تقول له يا رب أنا مش هقسي قلبي، أنا مش هقسي قلبي، أنا هاجي يا رب وأطلب منك إنك ترحمني وتغيرني. يا رب أنا مش هرفض الطبيب الموجود والعلاج الموجود. صديقي المستمع الكريم صلي معايا هذه الصلاة، قل له يا سيدي يا رب يسوع، يا من مت لأجلي على الصليب، أنا باجي برمي نفسي عليك على رحمتك. أنا مرات كتيرة جدا في الماضي كنت مريض ولا أدري بمرضي، كنت مريض ولا أخجل بمرضي، كنت مريض وأعالج علاج خاطئ، كنت مريض وأؤجل، وكنت مريض وأرفض. أنا جاي النهاردة بقول لك ارحمني، غير حياتي، ادخل في قلبي، اديني شفاء، شفاء ذلك الطبيب العظيم، طبيب الأطباء، يوجد بلسان في جلعاد ويوجد طبيب. الله النهاردة يجبر كل كسر في حياتك ويشفي كل مرض في حياتك. آمين.

0: والآن أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجانا كتاب العهد الجديد مع مجلة صوت الكرازة بالإنجيل وكتاب حياة المسيح المخلصة، إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: That's Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: If you prefer, our email address is vopg@msn.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم.
4: أعزائي المستمعين، أحييكم باسم الله الرحمن الرحيم. كل إنسان مهما كان إيمانه ولا جينه، تلاقيه دايما في صراع بين شريعة الله والخطية اللي في حياته. فمن ناحية يبقى عاوز يرضي الله، ومن ناحية تانية الشهوة تشده وتخليه يخطي ويزنف حق الله. تعالوا نقرأ عن الصراع اللي داخل الإنسان من الإنجيل الشريف روما أصحاح 7 من عدد 14 ل 25. نحن نعلم أن الشريعة روحية، أما أنا فبشر في الطبيعة الدنيوية، مبيع كعبد للخطية. أنا لا أفهم تصرفاتي، لأني لا أعمل ما أريده بل ما أكرهه. فإن كنت أعمل ما لا أريده فإني بذلك أتفق مع الشريعة أنها صالحة، لكن في الحقيقة لست أنا الذي أعمل تلك الأعمال، بل الخطية الساكنة فيا. أنا أعلم أنه لا يوجد فيا أي شيء صالح، أقصد في طبيعتي الدنيوية، لأني أريد أن أعمل الخير لكني غير قادر أن أعمله. فالخير الذي أريده لا أعمله، والشر الذي لا أريده أعمله. إذن إن كنت أعمل ما لا أريده فإن الخطية الساكنة في هي التي تعمله لا أنا. فهذه هي القاعدة التي وجدتها: عندما أريد أن أعمل الخير أجد أن الذي في إمكاني هو عمل الشر. ففي داخل نفسي أنا أفرح بشريعة الله، لكني أجد في كياني قوة أخرى تحارب المبادئ التي يقبلها عقلي وتجعلني أسيرا لقوة الخطية الموجودة في كياني. يا تعسي، من ينقذني من هذا الجسم الذي مصيره الموت؟ شكرا لله، عيسى المسيح ربنا هو منقذي. إذن باختصار، أنا بحسب فكري خاضع لشريعة الله، لكن بحسب طبيعتي الدنيوية خاضع لقوة الخطية. بولس رسول عيسى المسيح بيقول إن ما فيش أي إنسان فينا معصوم، لا الوثني اللي ما يعرفش الله، ولا اليهودي ولا المسلم، ولا حتى المسيحي المخلص بدم عيسى المسيح. بولس الرسول نفسه بيصرخ مع جميع الناس والأنبياء لأنه مش قادر يمشي 100% على حسب شريعة الله. كل بني آدم مهما كان صالح تلاقي عنده نقط ضعف كتيرة. وقف شوية وفكر معايا في أعمالك الشريرة. كم مرة كدبت ورجعت ندمت على الكدبة اللي كدبتها، وحلفت إنك خلاص ما بقتش ترجع للكدب تاني؟ لكن بعد كم ساعة تلاقي نفسك بتكذب تاني وتحلف بالله العظيم انك بتقول الحق. وكم مرة الغضب اتغلب عليك واعتديت على مراتك او ولادك لأتفه سبب، شتمت وضربت ونكدت على العيلة كلها، ورجعت تندمت، رجعت تقول لنفسك خلاص ما بقتش اعملها تاني، المرة الجاية حبقى صبور وحنين. لكن تيجي المرة الجاية وتلاقي نفسك برضو شتمت ضربت ونكدت عليهم. يقول بولس الرسول ان الشر اللي مش عاوز يعمله غصب عنه بيعمله، ولما ينوي يعمل الخير معظم الوقت يفشل. صرخة طلع من ضمير كل إنسان، خصوصا الإنسان المؤمن، يغلط ويندم، ينوي على فعل الخير لكن معظم الوقت ما يوفيهوش. فإن كنت مؤمن وبتحاول تغلب الخطية اوعى تستخف بيها، الشيطان شاطر وبارع يوقعنا في الخطية ويدينا أعذار نبرر بيها نفسنا. للفقير اللي عاوزه يسرق يقول له طب وماله، ما تشوف ولادك الجعانين. وللراجل اللي بيزني من ورا مراته فيها ايه لو فرفشت لك شوية، ويقول للست اللي بتغير على جوزها روحي اعملي له عمل، ولا يقول لها خنصري شوية من فلوس المصروف اللي بيديهالك، ده حقك، جوزك عمره ما هيعرف. فلو اندبيت وسمعت كلام الشيطان هتقع من ذنب لذنب اكبر، لغاية ما تلاقي نفسك غرقان في الذنوب والذنوب مستعبداك وحياتك كلها خطية وشر. لكن ان كنت ترفض غوايا الشيطان وتقول لا انا عندي قوة الارادة مش هسمع غوايا الشيطان، انا شخصيتي قوية، برضو مش هتقدر تغلب، هتقع وترجع تتندم. طب ايه الحل؟ الاستسلام للخطية مش نافع، قوة الارادة بتخيب كتير. طب اعمل ايه؟ يقول الانجيل مش لازم تقاوم الخطية بقوتك، قوتنا احنا البشرية بتخيب، لازم نلجأ للرب عيسى المسيح، هو الوحيد اللي جاء العالم زي إنسان مع إنه الإله الإبن، عاش منتصر على الخطية، عاش منتصر على إبليس. المؤمن لازم يعترف إنه عاجز تمام قدام الخطية، عشان الخطية اللي عايشة في أعضائه ويسميها الإنجيل جسد الخطية خضع لضغوط العالم أكتر ما بتخضع لله. يقول بولس الرسول لما تشعر إنك هتقع في الإثم والخطية اوعى تقاوم بقوتك، اتذكر إن الله حررك من الخطية لما أمنت بعيسى المسيح. قول يا رب أنا ما قدرتش أغلب الشيطان، لكني أشكرك لأنك حررتني من قوته، أشكرك لأنك لما مت على الصليب أخدت معاك جسد الخطية اللي عايش فيا، مات جسد الخطية اللي فيا معاك لما مت على الصليب، ولما قمت منتصر اديتني روحك القدوس هو اللي عايش فيا، وهو اللي يمكنني أغلب الخطية بقوته. المسيحي المخلص عشان يغلب الخطية لازم يعتبر نفسه ميت، والميت مش ممكن يخطي. في مرة سمعت مثل لطيف حختم بيه برنامج الليلة. المثل ده عن إنسان كان عايش في الخطية، كان عنده نقطة ضعف من ناحية النسوان. في يوم الرجل ده مات، دخلت عليه ست خليعة وجميلة وحاولت تغريه. فكرك الراجل الميت وقع في الخطية؟ عزيزي المستمع، إن كنت مخلص بدم عيسى المسيح لما يجي الشيطان يغويك لازم تقوله أنا مت بالنسبة للخطية، ما عدتش تقدر تغلبني، قوة المسيح فيا هي اللي بتغلبك. المسيح عايش فيا وبقوته هو اللي بينتصر عليك.
3: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
4: للمراسلة عنواني comeisa@junoo.com.

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في إنجيل المسيح حسب البشير لوقا.

أحب المسيح كل الناس سواسية حتى المجرمين، فكلنا لصوص بمقياس كمال محبة الله، وكل خطيئة هي جرم شنيع، وفي نور الله سيرتجف كل الناس من استكبارهم. ولكن يوجد فرق بين المجرمين، فبعضهم يتوب مدركين قباحة عيوبهم، نادمين عليه حقا ويخافون من الله الحي، بينما الآخرون لهم قلب قاس ويجدفون على الله تجديفا كبيرا فوق ذنوبهم الغليظة، ويجربون محبته بصلوات إلحادية صادرة من روح الجحيم. فأحد اللصين المصلوبين مع يسوع قال: إنه مستعد أن يؤمن بسلطان المسيح وألوهيته إن نزل عن خشبة اللعنة، وساعده لينزل هو أيضا، لأنهم زملاء في الضيق. وتجديف هذا المجرم الملتوي على الصليب كان صدى لتجديف المارين على يسوع. ولكن المجرم الثاني الذي علق معهما على الصليب من الجانب الآخر كان قد رأى إشراق نور الله في المسيح، لأنه سمع كلماته التي وجهها إلى النساء: لا وطم، وشعر بمحبة المعذب لكل الناس، وأصغى لصلاته التي قالها لغفران ذنوب معذبيه. فشعر هذا اللص أن يسوع لم يكن إنسانا اعتياديا، وتيقن ببراءته تماما، وأدرك من استهزاء الرؤساء الناقمين والجند الساخطين أن المصلوب الوديع إلى جانبه هو المسيح ابن الله الحي بالذات. أي عار وخجل لكل البشر! رؤساء الكهنة والفقهاء والشعب والجند وعامة الخطاة لم يدركوا في هذه الساعة جوهر يسوع، فقط اللص المرفوع

0: المرفوض شعر بمجده، فمحبة الله المتجسدة في المسيح أنارته، وهو الساقط تحت ثقل الدينونة العادلة الإلهية المقبلة عليه، وقادته إلى التوبة والاعتراف جهرا، حتى امتلأ فمه بالشهادة عن براءة المسيح، وتواضع لصلاة الإيمان بكل خشوع. واللص التائب سمى يسوع الرب وآمن بألوهيته، وطلب منه بعد دخوله إلى السماوات أن يخفض عذابه في جهنم إذا كان عالما أن حصته الهلاك، ولكن ألقى رجاءه تماما على النعمة، ما قدر أن يقدم أعمالا صالحة، ولم يرتل تسابيح الحمد على الصليب، بل التمس من يسوع رحمة، وتمسك في قلبه بالرحمن الرحيم كأنه غارق متمسك بخشبة مارة به فيخلص. لن يصلي إنسان مسحوق بمثل هذه الصلاة إلى يسوع إلا ويسمع الجواب نفسه: اليوم تكون معي في الفردوس. فمن ينكسر اليوم أمام يسوع يدخل حالا الحياة الأبدية، ومن يغفر يسوع ذنوبه يحل رأسا الروح القدس عليه، منشئا السماء في قلب المطهر. ويا للعجب، فكثيرا ما يدرك اللصوص هذه النعمة أسرع من المستقيمين، لأن الخلاص يأتينا بالنعمة فقط لا بالأعمال. إيمانك قد خلصك، فهل أنت لص متبرر أو مجرم في برك الذاتي؟ وفي تلك اللحظة لما آمن طالب نعمة المسيح، كان فرح في السماء أكثر من 1000 بار لا يحتاجون إلى توبة، وخلاص اللص في الصليب بدون معمودية هو رمز لخلاص البشر كله.
1: الصلاة. أيها الرب يسوع، أنا المجرم وأستحق الموت على الصليب، لا ترفضني بل أنرني بقداستك، وقدني للاعتراف بخطاياي ورفضها في قوتك، واغفر لي ذنوبي وخذني إلى حضنك لكي لا يفرقني الموت عن محبتك. أنت رجائي الوحيد. آمين.
2: موت يسوع النيابي عنا، الأصحاح 23 عدد 44 إلى 49. وكان نحو الساعة 6، فكانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة 9، وأظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسطه، ونادى يسوع بصوت عظيم: يا أبتاه، في يديك أستودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح. فلما رأى قائد 100 ما كان، مجد الله قائلا: بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا. وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر لما أبصروا ما كان رجعوا وهم يقرعون صدورهم، وكان جميع معارفه ونساء كن قد تبعناه من الجليل واقفين من بعيد ينظرون ذلك.
0: خيمت من الساعة 12 إلى 15 من يوم الجمعة العظيمة هذه ظلمة على كل المنطقة، ولا نعرف إن كان سبب هذه الظلمة عاصفة رملية أو حادث فلكي أو تكاثف الأرواح الشيطانية، كما قال يسوع عشية تسليمه أن سلطان الظلمة يسيطر الآن. فعلق المصلوب في تجربة الشيطان متجمداً جسده وفاقداً وعيه من شدة آلامه الفائقة على قدرة احتمال الجسد. فلا نعرف إلا قليلاً عن هذه الساعات الثلاث في الحر والضيق، فالمجرب تقدم لنفس ابن الله البريئة ووسوس له: الله تركك ويبغضك وأنت خاطئ لأنك سميت نفسك ابن الله، والآن أنت تشعر بغضب القاضي العادل، وإني سأخطفك فريسة إلى الجحيم، أنت هالك لا محالة. وكان الشعور الباطني في يسوع مفعما بكلمة الله، وقد حفظ آيات التوراة منذ صغره غيبا، وأمه مريم علمته الصلاة الأمينة، والروح القدس ملأ قلبه. وحيث الروح البشري لا يقدر على المشاركة في مصارعة الأرواح، ينوب الروح القدس عن المؤمن بأنات لا ينطق بها. فكم بالحري اختبر المولود من روح الله في ساعة التجربة الهاجمة عليه رغم ضعف جسده الكامل وبدون ممانعة تلقائية، أن الروح القدس هو المعز الإلهي والمحامي القدير الذي ينوب ويسند المؤمن وينصره باسم الله في كفاح الإيمان إلى النهاية. عبرانيين 9:14. ونرى نتيجة هذا الكفاح بين السماء والأرض المرتكز في المصلوب لما انشق الحجاب العالي في الهيكل من فوق إلى أسفل. هذا الحجاب الذي كان يفصل غرفة قدس الأقداس، أي مسكن الله، عن القاعة المسماة القدس، رمزاً لانتهاء ترتيب العهد القديم نهائياً. وإن كان مؤمن بعد الآن يحصل بإيمانه بالمسيح على حق الدخول إلى الله القدوس مباشرةً، فالابن شق لنا الطريق إلى الآب وصالحنا وأكملنا مرة واحدة. والدخول إلى الله الذي كان سابقا من امتيازات رئيس الكهنة مرة في السنة في يوم الكفارة العظيم، أعطي الآن لكل مسيحي في كل الأزمنة والأوقات والأمكنة، فيتقدم بثقة مرشوشا بدم الحمل إلى عرش النعمة، ويبذل عن نفسه الشكر تاليا لأجل الآخرين ابتهال الشفاعة المستمرة. فالكفاح في نفس يسوع على الصليب قد فتح لك الطريق إلى الله، فأنت مقبول عند القدوس بواسطة دم المصلوب. إن موت المسيح مقدس، ولنا برهان أن يسوع لم يمت في الشك والكفر والمرارة واليأس، بل خرج منتصراً ظافراً من الصراع مع الشيطان. فصرخة نصره الأخيرة كانت صلاة الشكر والإيمان، مظهرة لنا انسجامه الغير المنكسر مع أبيه. فسمى الخالق ليس كما سماه المرنم، كقاض عظيم بعيد في المزمور 31:6: إلهي، بل خاطبه بقوله: يا أبتاه، مثبتا في هذا القول وحدته معه في الثالوث الأقدس. إن المسيح قد غلب غضب الله على الصليب، هذا هو المعنى الجوهري للصليب.

أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لإنجيل المسيح حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى العنوان التالي: Waters of Life, PO Box 600513-70305, Stuttgart, Germany. أو على البريد الإلكتروني التالي: maranata@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.

0: listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: صوت الكرازة بالإنجيل يحييكم ويتمنى إليكم أوقات طيبة في هذا الوقت.

أحييك أيها السامع العزيز، وأرجو الله أن يباركنا في هذا اليوم فيما نسمع إلى هذه الكلمات القليلة. لقد كان الهدف الأسمى من التجسد هو ولادة مخلص، وعندما بشر الملاك العذراء مريم بولادته قال لها: لا تخافي يا مريم، لأنك وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. فما مغزى هذا الكلام؟ ولماذا كانت هذه التسمية؟ إن كلمة يسوع هي نفس الكلمة يشوع في العبرية، ومعناها مخلص. وقد أكد ملاك الرب ليوسف هذا المعنى حينما ظهر له قائلا: فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. في تدبير الله ومقاصده الأزلية كان الهدف من تجسد ابن الله هو أن يموت كإنسان وعن الإنسان. لقد تجسد لكي يموت فدية وكفارة لخطايا الجنس البشري. وجاء في رسالة العبرانيين: فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما، لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس. وقال هو عن نفسه: إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. وفي العشاء الأخير أعطى الكأس لتلاميذه قائلا: هذا هو دمي الذي للعهد الجديد، الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. وحينما جاء الوقت المعين لصلبه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم. وربما نتساءل: لماذا كان الصليب؟ وكيف يقبل الآب أن ابنه الوحيد يتألم ويموت على الصليب؟ ألم يكن هناك حل آخر غير الصليب؟ نجيب على هذه التساؤلات بعبارة واحدة قصيرة: إنها محبة الله غير المحدودة للبشر، إنها محبة الله لك بالذات. وقد أشار إلى ذلك الرب يسوع نفسه حينما قال: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ونأتي إلى السؤال: لماذا مات المسيح؟ ولماذا كان الصليب ضروريا؟ كان الصليب ضروريا أولا للتكفير عن الخطية. إن كلمة كفارة مأخوذة من أصل عبري ومعناها غطاء أو ستر. وفي العهد القديم كان دم الذبيحة يرش على المذبح تعبيرا عن ستر الخطية. وكان لابد أن يسبك المسيح دمه لستر خطايانا. ويقول داود في تطويب الإنسان: طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. نعم، الكفارة كانت ضرورية لغفران الخطية. الذبائح لم تكن فيها قوة للتطهير، ولم تكن إلا رمزا للمسيح. والناموس كان عاجزا وضعيفا لعجز الإنسان على استفاء مطالبه. لم يكن هناك حل إلا موت المسيح. في صليب المسيح الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما. أكرر: في صليب المسيح الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما. لقد مات المسيح لكي يكون نائبا عنا،
لأنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فجميع إذن ماتوا، وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لنا أنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. ثانيا، للشفاء من داء الخطية. لم تكن الخطية مجرد أخطاء يمكن علاجها بوسائل التربية والتهذيب، إنها فساد متأصل في طبيعة الإنسان. بسقوط آدم فسدت الطبيعة البشرية، ويقول داود: ها أنا ذا بالإثم صورت، وبالخطية حبلت بي أمي. لقد أمر الرب موسى بأن يصنع حية من نحاس، حتى كل من لدغته الحية كان ينظر إلى حية النحاس فيحيا. وقال المسيح: وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. ويكتب الرسول بطرس: الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة، لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر، الذي بجلدته شفينا. نعم شفينا. ثالثا، للنجاة من دينونة الخطية. مكتوب: لأن أجرة الخطية هي موت، ولكن في الصليب دينت الخطية في المسيح، إذ أخذ العدل الإلهي حقه. ولهذا يهتف الرسول بولس: إذا لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. لقد كان على شعب إسرائيل أن يرش الدم على العتبة العليا والقائمتين، فلا تكون عليهم ضربة الهلاك كما لا لأبكار المصريين. وكان الوعد الإلهي لهم: ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم، فأرى الدم وأعبر عنكم. رابعا، للمصالحة مع الآب. لقد أقامت الخطية سياجا أو حائطا من العداوة يفصلنا عن الله. وقال أيوب قديما: في حيرة ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. لأن كلمة الله تقول: لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحد ونقض حائط السياج المتوسط، أي العداوة، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلام. ولكن لماذا مات المسيح؟ مات المسيح من أجل العالم كله. لقد أحب العالم كله وبذل نفسه فدية لأجل الجميع. ويقول الكتاب: لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. مات المسيح من أجل الكنيسة، أي من أجل المؤمنين. ويكتب الرسول: أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. مات من أجلي أنا ومن أجلك أنت. تستطيع أن تخصص محبته وموته لك أنت شخصيا، وتقول مع الرسول: الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول. إن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذي أولهم أنا. أيها السامع العزيز، يسوع يحبك وقد مات من أجلك، فهل تأتي إليه وتحتمي في صليب محبته؟ اكتب لنا، وبدورنا سوف نجيب على كل سؤال بنعمته. الرب يكون معكم. آمين.

0: والآن أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: If you prefer, our email address is vopg@msn.com. That's vopg@msn.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.

0: مستمعين الأعزاء، نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
1: الأمل الجديد، راديو نيو هوب.
0: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج. يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات، كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. مستمعين الأعزاء، نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس.
2: رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، الأصحاح الحادي عشر. ليتكم تحتملون غباوتي قليلا، بل أنتم محتملي، فإني أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح، ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها، هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. فإنه إن كان الآتي يكرز بيسوع آخر لم نكرز به، أو كنتم تأخذون روحا آخر لم تأخذوه، أو إنجيلا آخر لم تقبلوه، فحسنا كنتم تحتملون. لأني أحسب أني لم أنقص شيئا عن فائق الرسل، وإن كنت عميا في الكلام فلست في العلم، بل نحن في كل شيء ظاهرون لكم بين الجميع. أم أخطأت خطية إذ أذللت نفسي كي ترتفعوا أنتم؟ لأني بشرتكم مجانا بإنجيل الله. سلبت كنائس أخرى آخذا أجرة لأجل خدمتكم، وإذ كنت حاضرا عندكم واحتجت لم أثقل على أحد، لأن احتياجي سده الإخوة الذين أتوا من مكدونية. وفي كل شيء حفظت نفسي غير ثقيل عليكم وسأحفظها. حق المسيح في إن هذا الافتخار لا يسد عني في أقاليم أخائي. لماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم، ولكن ما أفعله سأفعله لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة، كي يوجدوا كما نحن أيضا فيما يفتخرون به. لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة، فعلة ماكرون، مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور. فليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر، الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم. أقول أيضا، لا يظن أحد أني غبي، وإلا فاقبلوني ولو كغبي لأفتخر أنا أيضا قليلا. الذي أتكلم به لست أتكلم به بحسب الرب، بل كأنه في غباوة في جسارة الافتخار هذه. بما أن كثيرين يفتخرون حسب الجسد، أفتخر أنا أيضا. فإنكم بسرور تحتملون الأغبياء إذ أنتم عقلاء، لأنكم تحتملون إن كان أحد يستعبدكم، إن كان أحد يأكلكم، إن كان أحد يأخذكم، إن كان أحد يرتفع، إن كان أحد يضربكم على وجوهكم. على سبيل الهوان أقول، كيف أننا كنا ضعفاء؟ ولكن الذي يكترئ فيه أحد، أقول في غباوة أنا أيضا أكترئ فيه. أهم عبرانيون؟ فأنا أيضا. أهم إسرائيليون؟ فأنا أيضا. أهم نسل إبراهيم؟ فأنا أيضا. أهم خدام المسيح؟ أقول كمختل العقل فأنا أفضل. في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، في الميتات مرارا كثيرة. من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة إلا واحدة. 3 مرات ضربت بالعصي، مرة رجمت، 3 مرات انكسرت بي السفينة. ليلا ونهارا قضيت في العمق، بأصفار مرارا كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة، في تعب وكد، في أصهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرارا كثيرة، في برد وعري. عدا ما هو دون ذلك، التراكم علي كل يوم، الاهتمام بجميع الكنائس. من يضعف وأنا لا أضعف؟ من يعثر وأنا لا ألتهب؟ إن كان يجب الافتخار فسأفتخر بأمور ضعفي. الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم أني لست أكذب. في دمشق والي الحارث الملكي كان يحرس مدينة الدمشقيين، يريد أن يمسكني، فتدليت من طاقة في زنبيل من السور ونجوت من يديه.

رجوع، كلمات تريح نفسي وتشجع قلبي وتشدد عزمي، لكن سرعان ما أعود لسين هدافي خائنا عهودي، وأختار بإرادتي أن أطرق أبوابا أخرى، باحثا عن شفاء، عن حب، عن شبع. وإذ بهذه الأبواب تفتح لتبتدعني وتعجز عن أن تشبعني، وأعود لبابك بخزي وعاري، فتفتح بابك وتقبلني فرحا، وأسمع صوتك الحاني يعلن حبا، وأرى دمك الغالي يغفر ذنبا، ويعلن عن وعد به أصرخ: لا تشمتي بي عدوتي. إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. نعم يا رب أنت نوري، أنت أبي، أرتمي في حضنك، أثق في وعدك.

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.
2: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم.

0: أعزائي المستمعين، أحييكم بسم الله الرحمن الرحيم. كل إنسان بيأمن بالآخرة ويوم الدين يقول يا ترى حيكون مصيري فين؟ يا ترى حيلطف بي الله ويدخلني الجنة ولا حقضي الآخرة في جهنم؟ ده أهم موضوع في حياة الإنسان، لازم نهتم بالموضوع ده أكتر من حياتنا على الأرض، عشان حياتنا في الدنيا مهما طالت هتنتهي، أما الأبدية فملهاش نهاية. الله وعدنا بالجنة في الإنجيل الشريف، ووعد الله لا يمكن يتغير. الله كمان وعدنا إن وإحنا عايشين في العالم نقدر نعيش حياتنا منتصرين على إبليس وأعماله الشريرة اللي بتحاول توقعنا في الخطية. يقول الإنجيل عشان نعيش العيشة الحلوة دي لازم نعيش حسب الروح. يعني ايه نعيش حسب الروح؟ تعالوا نقرأ من الإنجيل الشريف روما أصحاح 8 من عدد 1 ل 11. إذن من ينتمون للمسيح عيسى لن يدينهم الله، لأن قوة الروح الذي يمنح الحياة بالمسيح عيسى حررتني من قوة الخطيئة والموت. فالشريعة عجزت عن هذا لأن الطبيعة البشرية أضعفتها، لكن الله عمل ما عجزت عنه الشريعة فأرسل ابنه في جسم بشري يشبه جسمنا البشري الخاطئ ليكون قربانا للتكفير عن الخطية، ولكي يحكم على الخطية في الطبيعة البشرية، وبذلك تم إرضاء مطلب الشريعة العادل فينا نحن الذين نعيش حسب الروح وليس حسب الطبيعة الدنيوية. لأن الذين يعيشون حسب طبيعتهم الدنيوية تكون أفكارهم دنيوية، والذين يعيشون حسب روح الله تكون أفكارهم روحية. فإذا كان فكرك دنيويا تموت، وإذا كان فكرك روحيا تحيا وتكون في سلام. لأن الإنسان الذي فكره دنيوي هو عدو لله، لأنه لا يطيع شريعة الله. في الحقيقة هو لا يقدر أن يطيعها. الذين تحت سلطة الطبيعة الدنيوية لا يمكنهم أن يرضوا الله، ولكن إن كان روح الله ساكنا فيكم فأنتم لستم تحت سلطة الطبيعة الدنيوية بل تحت سلطة الروح. وإن كان واحد ليس من روح المسيح فهو لا ينتمي للمسيح. لكن إن كان المسيح فيكم فمع أن جسمكم يفنى بسبب الخطيئة لكن روحكم تحيا لأنكم صرتم صالحين عند الله. وإن كان روح الله الذي أقام عيسى من الموت ساكنا فيكم، إذن هو الذي أقام المسيح من الموت سوف يبعث الحياة في أجسامكم الفانية بروحه الساكن فيكم. أول آية قريناها بتقول إن كنت تابع لعيسى المسيح الله مش هيدينك في يوم الدين، يعني الله القاضي العظيم العادل هيحكم ويقول بريء. لكن ليه تطلع براءة؟ لأنك تابع للمسيح، واللي تابع للمسيح يسكن فيه روح الله القدوس واهب الحياة. والمسيحي المخلص ساعة ما يآمن إن بموت المسيح على الصليب الله غفر له كل ذنوبه واداله حياة جديدة، روح الله يجي ويسكن فيه. وروح الله القدوس اللي يعيش في المؤمن بالمسيح هو اللي يعلمه ويرشده. المسيحي المخلص بدم المسيح أصبح حر من الشريعة اللي كانت بتظهرنا خاطئين أمام الله، عشان ما فيش إنسان إلا وكسر شريعة الله. لكن جاء المسيح العالم وضحى بنفسه ذبيحة عن خطايانا. قبل ما يجي المسيح ويقدم نفسه ذبيحة التكفير عن ذنوبنا، كان أمر الله لشعب إسرائيل إنه يروحوا الهيكل ويقدموا حيوان ذبيحة. دم الحيوان كان عبارة عن وساطة بين الشعب والله، فكان دم الحيوان البريء يسيح بدل الإنسان المذنب علشان غفران خطاياه. لكن طبعا دم الحيوان مش ممكن يبرأ الإنسان، ولكنه كان رمز لدم عيسى الكريم اللي حيسيل على الصليب لغفران خطايا البشر. جاء المسيح في جسم بشري شبه جسم الإنسان الخاطئ، اتحكم عليه بالموت وتنفذ فيه حكم الإعدام نيابة عن كل البشر الخاطئ. بموته الكفاري وفى المسيح كل طلبات شريعة الله، فأصبح الله راضي عن البشر وغافر لكل ذنوبهم. لكن انت وانا عشان نقف مبررين امام الله، لازم نكون امنا وقبلنا موت عيسى المسيح الكفاري بدلنا. في اللحظة اللي نآمن فيها نصبح من ابناء الله المخلصين، ويتكتب اسمنا في الجنة على حساب دم المسيح. ويقول عيسى المسيح عن اتباعه: خرافي تصغي الى صوتي وانا اعرفها وهي تتبعني، وانا اعطيها حياة الخلود فلا تهلك ابدا ولا يخطفها احد من يدي. عزيزي وعزيزتي، كل مسيحي مخلص بدم المسيح متأكد ان مصيره حياة الخلود في الجنة. لكن الانسان فينا مخير مش مسير، يعني الله ادانا الحرية عشان نختار. فاما نختار ان نستسلم لطبيعتنا البشرية الامارة بالسوء، او نختار نعيش تحت قيادة الروح القدوس. فلو سألت اي انسان انت عاوز تختار ايه؟ عاوز تعيش تبع للنفس الامارة بالسوء وتفضل في ذنوبك، ولا تختار تعيش تابع لروح الله؟ هتلاقي ان معظم الناس يختاروا يتبعوا روح الله. لكن استحالة اننا نقدر نعيش تابعين لروح الله من غير ما نكون من اتباع السيد عيسى المسيح. وعشان نصبح من اتباع الله لازم نآمن بالمسيح. فلما نصبح من ابنائه المخلصين، يمكننا بارادتنا الحرة نتبع الله في كل خطوات حياتنا. فكل مشكلة تقابلنا في الحياة، وكل ما نواجه موقف يحيرنا، علينا نسأل السيد المسيح: يا رب عاوزني اتصرف ازاي؟ روح الله القدوس حيرشدك للحل الصواب، وهو اللي حيديك القوة تتغلب على الطبيعة البشرية الدنيوية الخاطئة. ازاي؟ بقوة المسيح اللي ساكن فيك. فإن كنت أمنت بإخلاص بالرب يسوع المسيح واعترفت إنه هو الرب اللي خلصك، فلازم تتأكد إن روح الله القدوس ساكن في قلبك، وإنه هو اللي حيمكنك تغلب الشر. يقول الإنجيل: من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى المسيح هو ابن الله. هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. ده في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 5 عدد 5. بالإيمان ده هتلاقي معونة تساعدك على مواجهة مشاكلك كل يوم. هتلاقي قوة في استجابة صلاتك، وقوة لعمل مشيئة الله وخدمته. عزيزي وعزيزتي، يا ترى هتفضل عبد للشريعة والخطية تسيطر على حياتك، ولا هتختار تعيش حسب شريعة الروح القدس اللي عايش فيك بالمسيح وتتحرر من الخطية؟
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: للمراسلة عنواني

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في إنجيل المسيح حسب البشير لوقا.

0: إن موت المسيح مقدس، ولنا برهان أن يسوع لم يمت في الشك والكفر والمرارة واليأس، بل خرج منتصرا ظافرا من الصراع مع الشيطان. فصرخة نصره الأخيرة كانت صلاة الشكر والإيمان، مظهرة لنا انسجامه الغير المنكسر مع أبيه. فسمى الخالق ليس كما سماه المرنم كقاض عظيم بعيد في المزمور 31:6 إلهي، بل خاطبه بقوله يا أبتاه، مثبتا في هذا القول وحدته معه في الثالوث الأقدس. إن المسيح قد غلب غضب الله على الصليب، هذا هو المعنى الجوهري للصليب. فمنذ هذا الوقت لا يدين الله أتباع المصلوب، فقد أباد ابنه عوضا عنا. أما حمل الله فغلب غضب القدوس بتواضعه ووداعته، ووضع روح نفسه الطاهرة بين يدي الله الغاضب، مؤمنا ومعترفا أنه ليس إلا أباه المحب، فإيمانه خلصه. إن المسيح مات حقا وروحه فارق جسده، ولكن نفسه لم تضل في الوعر الخالي، بل ارتاحت مطمئنة بين يدي الله. والمسيح ثبت دائما قدوسا، وسلطانه لم يقل. ففي لحظة موته لم يجد الموت سلطة عليه، بل إنه مات موتنا، أما هو فعاش في الله بدون نهاية. وفسر لوقا لنا كيف أثرت آلام المسيح وموته على قائد الجند الذي راقب بتيقظ وانتباه المصلوبين الثلاثة، لكي لا ينزلهم أقرباؤهم عن الصليب ويصلبوا شبيهين بدلا منهم. فشهد هذا الأممي جهرا أن يسوع صلب ظلما وكان بالحقيقة بارا، وهذه الشهادة الغريبة سمعها وشعر بها كل الحضور الذين شاهدوا فزعين غضب الله منسكبا على البار، راجين أن صلاة يسوع الشفاعية لا تذهب سدى. فلم يهرب كل تلاميذ يسوع وأتباعه في ساعة الخطر، بل تبعوه من بعيد، خصوصا النساء اللواتي اقتربن منه قدر الإمكان، ولاحظنا بدقة كل كلمة وحركة من المسيح حتى صرخته الأخيرة. فهن قد حفظنا له آيات المسيح السبع التي نطق بها على الصليب، وهي جواهر المسيحية الحقة: هل تعرفها غيبا وفهمتها حقا وآمنت بها صدقا؟
1: الصلاة. أيها الرب يسوع المسيح، حمل الله القدوس، نعظمك ونمجد أباك بالروح القدس، لأنك أكملت خلاص كل البشر على الصليب مرة واحدة. ونجد لك ونشكرك ونحبك ونقدم حياتنا شكرا لك. اقبلنا واحفظنا في كل التجارب لنثبت واحدا معك بالنعمة. آمين.

وأنزله ولفه بكتان ووضعه في قبر منحوت حيث لم يكن أحد وضع قط. وكان يوم الاستعداد والسبت يلوح، وتبعته نساء كن قد أتينا معه من الجليل ونظرنا القبر وكيف وضع جسده. فرجعنا وأعددنا حنوطا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

قال المسيح للص الذي صلب معه: اليوم تكون معي في الفردوس. وكلمة فردوس فارسية بمعنى جنينة، وربما كان اللص فارسي الأصل ولم يفهم عبارة أخرى وصفا لمكان الأموات المخلصين، حيث ينتظرون القيامة إلى الحياة الأبدية. فنفس المسيح دخلت بعد موت جسده إلى هذا الرحاب حيث يرتاح الأموات الأتقياء. ولا نعرف كثيراً عن حركاته وأعماله إلا ما قاله بطرس: إنه بشر الأرواح في سجن الموتى الذين لم يسمعوا في السابق إنجيل الخلاص. 1 بطرس 3:19 و4:6. فدخول المسيح إلى الأمكنة حيث يسكن أصحاب إبراهيم وإسحاق ويعقوب كان انتصاراً، ولم يبشر المسيح طويلاً هناك، لأن ظهوره بين نفوس الأموات سبب لبعضها قبول البشارة فوراً والآخرون رفضوه نهائياً. فهؤلاء الأموات لا يستطيعون أن يأتوا بأعمال صالحة لخلاصهم، بل إيمانهم خلصهم وعدم إيمان البعض أهلكهم. وأما على سطح الأرض فبان موت المسيح كهزيمة في معركة هائلة، وتهدلت جثة المسيح على الصليب وقد فارقتها الحياة، ولم يسمح لأحد أن ينزله إلا بإذن من القيادة الرومانية العليا. وفجأة جاء أحد أعضاء المجلس اليهودي واسمه يوسف من الرامة، وهو كنيقوديموس، لم يوافق على حكم الموت على يسوع لأجل ادعاء التجديف، ولكنهما لم يستطيعا شيئاً، إذ أصوات الأكثرية 68 طغت عليهما. فتجاسر يوسف غير مهتم باتهامه أنه من أتباع المصلوب المضطهدين، وتقدم إلى بيلاطس الوالي وطلب منه الامتياز ليدفن المرفوض الميت. فوافق بيلاطس ليتخلص من القضية التي بكتت ضميره، ولم يهتم يوسف كذلك بتنجسه حسب الاعتقاد الطقسي عند اليهود، حيث لمس ميتاً قبل السبت وعيد الفطير المقبل، لأنه حزن واستاء وأدرك أن ملكوت الله لم يأتي بصوم ونواميس شرائع، ولا بصلوات طويلة، لا ببر خاص، بل قد ابتدأ بيسوع المسيح. فاعترف بإيمانه بالملك الميت حتى في خطر الموت، لأنه أحب المسيح واغتاظ لما حكم زملاؤه في المجلس على ابن الله. فأنزل هذا السيد النبيل مع عبيده جثة يسوع عن الصليب، ولفه بكفن ثمين، ودهن جسده بعجلة، ووضعه في قبر جاهز أنيق منحوت داخل الصخر، ولعله كان معدا لعائلة يوسف الخاصة

فدفن يسوع كأمير شريف. وهذه المعاملات تمت بأكبر سرعة، لأن السبت كان وشيكاً أن يقع، وقد ذبحت مئات الألوف من الحملان والجداء في ساحة الهيكل في الساعات التي علق فيها يسوع على الصليب، سافكاً دمه كحمل الله المستحق تقديمه لكل الناس. ولكن أكثرية شعب اليهود لم يدركوا خلاصهم، بل استمروا في عبادة الشريعة المضمحلة الزائلة. وبعض النساء من الجليل اللواتي تبعن يسوع وتلاميذه في موكب انتصاره وخدمن الرجال في طهارة الروح القدس، تقدمنا أولاً إلى القبر المنحوت في الصخر ليعملنا على تنظيفه، ونظرنا بعدئذ إلى المكان الذي وضع فيه المتوفي. بعدئذ ركضنا إلى المدينة ليشترينا بسرعة أطياباً وأربطة ليحنطه تحنيطاً ملكياً لائقاً به بطيب ثمين في يوم الأحد المقبل، لأن السبت يوم مقدس لا يتعاطى فيه ببيع أو شراء أو دهن للموتى أو أي عمل آخر. فلما تقدمنا يوم الأحد في عيد الفصح، فكرنا أنهن سيدهنه في مثواه، لأنه قد مات حقيقة كما شاهدناه من قبل، وقد بكينا بحزن كبير في عيد الفصح، واجتمعنا متألمات وذكرنا مرتلات عظائم الذي بلعه سلطان الظلمة.

0: الصلاة. أيها الرب، نسجد لك لأن موتك أوجد حياتنا، وقد سبقتنا إلى هوة الموت لكي لا نخافه، بل نتبعك ممسكين بيدك ومطمئنين لأننا استودعنا أرواحنا بين يديك. انزع خوف الموت من قلوب كل المؤمنين وامنحهم يقين الحياة الأبدية بعزتك. آمين.
1: أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لإنجيل المسيح حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى العنوان التالي: Waters of Life, PO Box 600513-70305, Stuttgart, Germany، أو على البريد الإلكتروني التالي: maranata@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.